المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
3: كان يا مكة
4: الحزن قسم بعيني.
2: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني والناس ما تدري عن مياني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إي أند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب.

0: شكرا.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي اف ام. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبوظبي.com.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
4: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت المستحيل مجرد كلمة عابرة. دولة احتضنت الثقافات وبنت جسور المحبة والتسامح بين الشعوب. دولة كتبت قصص نجاح بدأت بالإرادة واستمرت بالعزيمة لتتواصل مسيرة البناء والعطاء.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج

استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. طاقم عمل برنامج استوديو واحد يحييكم مستمعينا، علي سبت كوثر، أحمد جاسم، محمد أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة الهادفة ورسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني، بدءاً من الاتصال على 600-55-1222 600-55-1222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بنكون معاكم بإذن الله مستمعين أكيد على مدار هذه الساعة والنصف، وكذلك لقائنا لليوم بيكون مع الدكتور فواز جاسم محمد، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة. بنتكلم بإذن الله عن الأمراض المعدية وأهمية التطعيمات، الصحة النفسية والقلق من العودة للمدارس. إن شاء الله ساعة 10:30 هذا اللقاء، يعني بعد تقريبا 20 دقيقة. طيب سلطان حياك الله، حاط رقم تليفون أرجو التواصل إن شاء الله، هذا عبر البريد الإلكتروني، كذلك عبر البريد. عليكم السلام ورحمة الله، أرسلت رسالة نصية كنت أستلم على موبايلي، حطيت رقمي الاثنين. طيب بنتواصل وياك إن شاء الله، يطول بعمرك فالك. طيب طيب، أما بالنسبة لي الرسائل النصية بدءا من يوم الخميس، بسالم صباح النور والسرور حياكم الله. طبعا الفريق ما قصر من قبل بداية الحلقة وهم قاعدين يتواصلون مع من أرسل لنا عبر الاسمس على 3544. عندي ملاحظة على طاقة للتوزيع، أرجو من المسؤولين في طاقة للتوزيع النظر في موضوعي حول استخراج براءة الذمة للعقار، مع العلم بأنه تم تسليم العقار ولغاية الآن لم يتم إصدار لنا براءة الذمة، وقدم على طلب براءة الذمة من أسبوع وبعد الاستعلام يرد علينا الموظف يقول ما في طلب، والانتظار اللي كان من أسبوع. طيب ويقول اليوم بعد طلعنا من الدوام، هذا الكلام في تاريخ 20/8، ورحنا لمركز خدمة العملاء ولم يتم أي إجراء. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يطول بعمركم لو كان. طيب صباح النور، أهلا وسهلا حياكم الله، شكرا لك يطول بعمرك، هو نفس الرسالة من بوسالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موضوع إدارة تأجير سيارات المواطنين، عند التسجيل يطلبون سيارة رقم عمومي ويجيك الدور بعد 4 أو 5 سنوات ويطلبون سيارة جديدة، الأفضل تسجيل بدون سيارة فقط، عند لما يجي الدور تطلب سيارة جديدة. طيب بسالم يطولي بعمرك، مرة واحدة تكفي الله يحفظك، رسالة نصية مرة واحدة تكفي. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما رديتوا علينا بخصوص البنت بجامعة الإمارات شيخة، عادة يطول لي بعماركم، ما أدري اسم البنت شيخة ولا هي الأم ولا منو اللي مطرش المسج أمانة، لكن بشكل عام نحن في استوديو واحد يطول لي بعماركم نحيل مواضيعكم إلى الجهات المعنية، نحن ما نرد، نشوف شو اللي اتخذ والرد مرة ثانية، نتواصل مع المستمعين مرة ثانية ونخبرهم شو صار معاهم. دوركم الحين ودور الجهة المعنية كذلك في أن يكون هناك في تواصل من بينكم الاثنين، يعني نحن مثلا نستقبل يطول لي بعمرك موضوع البنت اللي بجامعة الإمارات، ناخذ الموضوع شو ما كان هذا الموضوع نحوله إلى جامعة الإمارات أو إلى وزارة التعليم العالي نعم والبحث العلمي، نحول لهم الموضوع، شوفوا موضوع البنت فلانة في الجامعة الفلانية، يفترض أن مثلا من الوزارة أو الجامعة أنها تتواصل مثلا مع الأب، مع البنت نفسها الطالبة، مع الأم، ويشوفون شو الموضوع بالضبط وكيف يتم حلها وكيف

يتم تسويته إلى آخره. لكن عادة أو خلينا نقول 50-50% الجهات المعنية ما ترجع مرة ثانية تكلم استوديو واحد منو ما كان في استوديو واحد، ترى يا جماعة الخير 1-2-3 الموضوع أنتوا ردوا عليهم، لا مش بهالطريقة. لكن إذا طال الموضوع ممكن نرد نحن مرة ثانية نكلم الجامعة ولا منو ما كانت هذه الجهة، أن نشوف شو الموضوع وليش إلى الآن مثلا لم يتم اتخاذ أي إجراء. لكن نحن ما نرد على المشاركين مرة ثانية ونخبرهم 1-2-3 اللي صار. المتابعة منكم أنتوا، الله يحفظكم. طيب تواصلنا مع الجامعة، هو نفس الرقم، تواصلنا مع الجامعة قالوا السكن غير متوفر. طيب بنشوف شو الموضوع بالضبط. هم مسوين على كذا مسج، اليوم جاها رد بتحويلها للكورس القادم الخريف، ليش تتأخر البنت الكورس القادم؟ مش معروف الكورس الجاي موافقة عليها ولا لا. طيب أنا والله ما فهمت الموضوع، بس أتوقع أن الخوات تواصلوا معاكم، بشوف إن شاء الله الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتقدم بهذه الملاحظة بخصوص مخالفة مرورية، حيث تمت مخالفتي بعدم ربط حزام الأمان في مدينة العين، رغم أنني متأكد تماما أني كنت مرتديا للحزام وقت تسجيل المخالفة. قدم اعتراض. طيب قدمت اعتراض رقم كذا، وكان الرد أن المخالفة صحيحة. بعدها اتصلت على الرقم الموجود في رسالة الرد للاستفسار عن الحل، تم توجيهي إلى مرور فلي هزاع، استاذنت من عملي وراجعتهم شخصيا، ولكن حصلت على نفس الرد بأن المخالفة صحيحة دون عرض دليل كما هو مذكور في الرسالة النصية. لما سألتهم عن الحل تم توجيهي إلى مكتب طباعة لتحويل المخالفة إلى نيابة المرور برسوم تقديم 150 درهم، ومع ذلك قيل لي أن من المحتمل أن يكون الرد مجددا أن المخالفة صحيحة. طيب يقول لماذا أتحمل أنا الاستئذان من عملي والمراجعات والرسوم بسبب مخالفة أنا متأكد أنها غير صحيحة؟ هذه ليست المرة الأولى، ولا بد من حل جذري ومحاسبة من يحرر مخالفات خاطئة بدل أن يتحمل المتضرر كل هذه الإجراءات والتكاليف. أحمد. طيب يا أحمد خير إن شاء الله، خير خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع بوسعيد يقول نرجو من الجهات المعنية وضع لوحة تنظيمية واضحة في محلات الحلاقة الرجالية، والتأكد من التزام العاملين بالتعليمات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات مع تطبيق العقوبات على المخالفين. نرجو التدقيق في أسعار الحلاقة، حيث كان السعر سابقا 10 دراهم أصبح حاليا 15 درهم، مع وجود تفاوت في الأسعار بين بعض المحلات. نأمل تشديد الرقابة وتنظيم الأسعار وضمان الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم. اللي أعرفه أبو سعيد، اللي أعرفه حسب علمي وقد أكون خاطئ في هذه المعرفة، اللي أعرفه تختلف الأسعار حسب موقع المحل. يعني لو بتروح حلاق في مول ما بيحلقك لا ب10 ولا ب15، صح ولا لا؟ وقانوني الريال وحسب القوانين المتبعة يعني بيكون سعره أعلى. بتروح مثلا محل مثلا في بقعة مثلا مش في المول، خارج المول بيكون أرخص، بتروح مثلا في بقعة ثانية بيكون، أتوقع والله أعلم يعني، بأن السعر يحسب حسب الموقع اللي الصالون فيه نفسه. وهذا ظاهر عيانا أساسا، لما أنت تدخل في صالون حلاقة مثلا داخل المول يختلف السعر اختلاف كلي. ليش؟ لأن الموقع اختلف. ولكن مع هذا إن شاء الله لا ضير في التأكد إن شاء الله من هذه المعلومات. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة إماراتية موظفة في القطاع الخاص، وأدرس حاليا في السنة الثالثة في كليات التقنية العليا. أرغب بتقديم ملاحظة بخصوص رفض طلب تعديل ساعات عملي بما يتناسب مع جدولي الدراسي حسب اختار الترشيح الخاص بي. يوجد نظام فليكسيبل شيفت، ويتم تحديد وقت العمل بما يتناسب مع جدول الدراسة وبموافقة المدير. جدول محاضراتي من 2-5، لذلك طلبت من الشركة أن أبدأ العمل قبل المحاضرات ثم أذهب للكلية،
وبعد انتهاء المحاضرات أعود للعمل لإكمال الساعات المتبقية بحيث ألتزم بكامل ساعات العمل المطلوبة ولا أطلب تقليل ساعات الدوام. تواصلت مع المسؤول وقسم الـ HR أكثر من مرة لمحاولة إيجاد حل مناسب، ولكن تم إبلاغي بأن الطلب لا

يمكن الموافقة عليه بسبب شرط أن تكون ساعات العمل 5 ساعات متواصلة. أنا حريص على الاستمرار في عملي وإكمال دراستي في نفس الوقت، وخصوصا أني سأبدأ الدراسة الأسبوع القادم، لذلك أحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك حل أو استثناء يمكن اعتماده لمساعدتي على التوفيق بين الدراسة والعمل. أرجو منكم التكرم بالنظر في موضوعي ومساعدتي في إيجاد حل مناسب، وشكرا لكم. ميرا، طيب يا ميرا، يفترض من العمل أنه يعني يكون مرن في هذه الأمور، خصوصا وأن أنت طالبة يعني. طيب، محمد حياك الله، صباح النور، حياكم الله. أبو حسن، جزاك الله خير، صباح الورد، يطول بعمرك، الله يحفظك. عندي ملاحظة. علي، إن شاء الله يا علي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل معي لأهمية الأمر، الموضوع يخص أخوي اللي من أصحاب الهمم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حمد، إن شاء الله يا أم حمد. وداد، أرجو التواصل معي إن شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخصوص ميثة قطعوا عنها نفقة الشؤون، إن شاء الله يطول بعمرك، إن شاء الله بنتواصل وياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سبق أن تواصلنا مع البرنامج يوم الثلاثاء بخصوص ابننا من أصحاب الهمم اللي أجرى عملية بتاريخ 22/7 ولم يتم التواصل معنا حتى الآن. نرجو منكم النظر في موضوعنا ومساعدتنا بشكل عاجل، لأن ولدنا في مرحلة مهمة جدا بعد العملية ويحتاج إلى علاج طبيعي مكثف ومنتظم. سبق أن سافر للتأهيل المكثف مرتين وحقق نتائج واضحة. في المرة الأولى سافر وهو لا يمشي وبدأ بالتوازن وأخذ خطواته، في المرة الثانية انطلق في المشي. حاليا تقرر له 3 جلسات أسبوعيا فقط، رغم وجود تقرير من المسؤول المباشر عن العلاج الطبيعي يفيد بأن برنامج التأهيل بعد العملية يكون على الأقل 4 إلى 5 جلسات أسبوعيا. بنتواصل وياكم إن شاء الله، والأمور طيبة بإذن الله، يطول بعمركم. دائما أنوه، اذكروا أرقام تليفوناتكم الله يحفظكم. طلال حسن، اسم الطالبة مهرة، أظني تم التواصل معكم. طيب، يرجى التواصل مع وزارة التربية والتعليم لرفع هذه الملاحظة من خلالهم كون الجهة المختصة بالخدمة. تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم سابقا وردوا علي أن هذا الموضوع مش في اختصاصهم، هذا من دائرة التعليم والمعرفة، وأنا قدمت كذا رسالة وطلب على نفس الموضوع وتم الرفض لأن هذا عند التعليم والمعرفة، أرجو النظر. طيب، شو الموضوع؟ وين الموضوع؟ من عندهم هم يتحملون هذا، مش أنا اللي أتحمل. ما وين الموضوع، يطول لي بعمرك، بنتواصل وياك بس الموضوع مش مذكور. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا والدة الطفل من أصحاب الهمم، تعاملنا مع شركة كذا عشان الشادو تيتشر، هو معلمة الظل، لكن بعد 2 سنين واللي كانت تأخذ منه بعد في شهر يوليو راتب، رغم أنه شهر يوليو وأغسطس إجازة، لكن هذه السنة فرضت إجباري علينا أن ندفع رواتب المدرسة ليوليو وأغسطس، وما علمتنا بهذا القرار إلا قبل المدرسة الحين بـ2 أو 3 أسابيع، ما عطتنا فرصة حتى أن ندور على معلمة ثانية لولدنا، وتقول أنها ماشية حسب القانون. طيب، متوقع تم التواصل معكم إن شاء الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ما عندي. طيب، وأنا في السيارة. طيب، عليكم السلام، موضوع شركة كذا في دبي يرجى التواصل. عليكم السلام، رجاء التواصل معاي. حسن، حياك الله، نفيدكم، نحن مؤسسة زايد الخير بضرورة. طيب، هذا مطرش المسج اللي مطرشيله مؤسسة زايد الخير، أتوقع نعمل منكم. أوكي، بنتواصل وياكم إن شاء الله وخير. أبو حمد عن إسكان بوظبي إن شاء الله. طيب، احنا نطلع فاصل ان شاء الله مستمعينا، ومن بعدها اكيد متواصلين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم بإذن الله مستمرين على الخير والمحبة من أرض الخير دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين. طيب احنا المفترض ان شاء الله دقائق قليلة جدا عن موعد لقائنا اللي هو مع الدكتور فواز جاسم محمد، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة. بنتكلم عن الأمراض المعدية وأهمية التطعيمات، الصحة النفسية والقلق من العودة للمدارس. هل فعلا يمر الطالب؟ الدكتور موجود؟ طيب حياك الله دكتور.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك، الله يخليك.
0: موضوع أمانة شوية يعني يلفت الجميع ومنهم أنا يعني كمحاور إن شاء الله لهذا الأمر ولهذا اللقاء. نتكلم احنا عن الأمراض المعدية وأهمية التطعيمات زائد الصحة النفسية والقلق من العودة للمدارس، لكن نمشيها إن شاء الله يعني حبة حبة مثل ما يقولون. بداية دكتور، مع موسم المدارس، أبرز الأمراض المعدية اللي يمكن أن تنتشر بين الأطفال وكيف يمكن الوقاية منها؟
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد مع بداية المدارس يعني نلاحظ زيادة في التهابات الجهاز التنفسي مثل الزكام والإنفلونزا وكذلك التهاب الحلق يعني، وأحيانا هم النزلات المعوية والتهاب العين.
0: نعم.
1: السبب الرئيسي يعني هو الاختلاط القريب بين الأطفال، والوقاية تبدأ عادة بغسل اليدين، تعليم الطفل تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، والأهم هو عدم إرسال الطفل إلى المدرسة إذا كان مريضاً بشكل واضح.
0: نعم جميل. دكتور، أهمية الالتزام بجدول التطعيمات، وهل التطعيمات تقتصر فائدتها على حماية الطفل فقط أم أنها تحمي المجتمع بشكل عام؟
1: طبعاً التطعيمات من أهم وسائل وقاية الطفل، وفائدتها ما تقتصر على حماية الطفل فقط بل تساعد أيضاً يعني بحماية الأسرة والمجتمع.
0: نعم.
1: خصوصا الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، لذلك أنصح الأهل قبل بداية العام الدراسي بمراجعة سجل التطعيمات والتأكد من استكمال التطعيمات المطلوبة.
0: نعم. الرسالة اللي تواجهونها دكتور للأهالي اللي عندهم تخوف أو تردد تجاه بعض التطعيمات؟
1: طبعا من الطبيعي أن يكون لدى الأهل أسئلة.
0: نعم.
1: بس أهم شيء أن تكون المعلومة المصدر طبي موثوق. التطعيمات المعتمدة تمر مراحل دقيقة للتأكد من فعاليتها وسلامتها، ومعظم الآثار الجانبية تكون بسيطة ومؤقتة، فأنصح أي ولي أمر لديه تخوف أن يناقش مع طبيبه بدل من الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم دكتور، هل فعلا قد يصاب بعض الطلبة بالقلق أو التوتر عند العودة للمدارس؟ وليش وكيف يمكن للأهل حتى ملاحظة هذه العلامات؟
1: أكيد طبعا، والقلق بصورة عامة لا يظهر دائما بالكلام، يعني قد نلاحظ تغيير في النوم أو الشهية، آلام متكررة بالبطن أو الرأس دون سبب واضح.
0: نعم.
1: الصداع، العصبية، البكاء أو رفض الذهاب إلى المدرسة. فأهم شيء أن نستمع للطفل بهدوء ونسأل عن السبب دون لوم أو ضغط. نعم. ونطمئنه ونعطيه وقت التأقلم.
0: نعم. ختاما دكتور فواز، كيف يمكن للأسرة تهيئة الطفل نفسيا للعودة للمدرسة، ومتى يكون القلق طبيعي ومتى يستدعي طلب الدعم؟
1: طبعا الأفضل أن الروتين يكون تدريجي قبل المدرسة، خصوصا النوم المبكر والاستيقاظ المبكر، ونتحدث أمام الطفل عن المدرسة بطريقة إيجابية.
0: نعم.
1: ونشرك الطفل في التحضير لها. فشيء من القلق بالأيام الأولى شيء طبيعي، بس إذا كان القلق شديد أو مستمر يأثر على النوم أو الأكل أو الدراسة أو يؤدي إلى رفض متكرر للمدرسة أو أعراض جسدية مستمرة، فهنا يفضل يعني طلب المساعدة من طبيب أو مختص.
0: نعم دكتور فواز جاسم محمد، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة، شكرا لك دكتور على توضيح

ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام، لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفاً كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكراً، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقاً. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: معنا الأخت سلوى، حياك الله سلوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تفضلي طال عمرك.
1: الله كدايم.
0: تفضلي أنت على الهواء.
1: الله كدايم. أنا سلوى أحمد سلطان صريدي، كنت في شركة UKMB إدارة.
0: سلوى أنت حاطة سبيكر أو سماعة؟
1: لا خوي.
0: طيب تفضلي كملي لأن صوتي يتردد، قولي.
1: أنا كنت في شركة UKMB للإدارة التسويقية في جدة.
0: زين.
1: وكنت أشتغل عندهم تقريبا من سنة، وآخر 6 شهور الشركة مو بعطتني راتبي، وحتى حقوق التقاعد للناس ما كانت تدفعها، حتى يعني كنت أراجع الـ HR ودائما كانوا يقولوا لي بيتم الدفع لأن الشركة تمر في ضغوطات، وما كنت أعرف إنه الشركة في يوم بتسكر.
0: وين هذا؟ أبو ظبي سلوى ولا وين؟
1: توافقت ويا الموارد البشرية عشان يعطوني رسالة إنهاء الخدمة.
0: نعم.
1: وجهوني للعبيد، ولما رحت للعبيد بلغني العبيد الشركة مسكرة، كيف إحنا نعطيش ورقة تكون مختومة من عندنا ومن عند الطرفين؟ والحمد لله الله يحفظ شيوخنا، منافس يعني كان إذا أنت الواحد كان يداوم منافس مو كان الغلط عنده، مو هو قدم استقالة يندعم خلال 6 شهور، أنا قدمت للنافس ونافس بلقوني لازم تكون الورقة إنهاء الخدمة مختومة من الطرفين من عندنا ومن عند يعني الشركة، ورجعت تواجهت ويا الموارد البشرية بلغوني قالوا لي كيف نطلع ليش الورقة وإحنا يعني الشركة مسكرة ويمنون نقدر نتكلم. أنا الحين سؤالي كمواطنة حقوقي وين أقدر أستلمها وكيف أحفظها؟
0: طيب الحين سلوى بس عسب احنا يعني نشوف اذا الصوره وصلت فعلا. الحين انت كنت تداومين في جهه خاصه صح؟
1: اي نعم.
0: سنه صح؟
1: صحيح.
0: اخر 6 شهور ما عطوك راتبك؟
1: لا يعني تقريبا اخوي سموح بقاطع.
0: اي تفضلي.
1: يعني تقريبا 3 شهور ما عطتني راتبي، بعدين 4 شهور مثلا رابع شهر عطتنا الراتب، فانا يعني يوم قدموا انهاء الخدمه فأنا شو فهمت إنه كانوا يعني يعطونا خلال هالشهر عشان الموظف ما يقدم استقالة يفهم إنه خلاص الشركة بتكون أوكي، يعني تقدر تقول كاستغلال يعني.
0: طيب الحين إحنا بغض النظر شو كانت نيتهم، أنا أتكلم عنك أنت سلوى، أنت 3 شهور ما استلمتي، عقب رابع شهر استلمتي.
1: هنا
0: بعدين يعني 3 شهور ما استلمتي صح؟
1: لا 6 شهور أخوي.
0: أنت قلتي 3 شهور رابع شهر استلمتي
1: وبعدين ما
0: استلمت. بعدين ما استلمتي بعد 3 شهور ثانية صحيح؟ إيه؟ انزين صحيح. هاي الشركة في دبي ولا أبو ظبي ولا وين؟
1: لا دبي.
0: في دبي. طيب عقب انت رحتي رديتي على نافس على اساس ان المفترض ان نافس يدعمك بهذه المبالغ صح؟ بالست شهور صح؟
1: طالما رجعت طالب... نافس رجعت العميل والعمال والتوطين
0: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
1: ايه نعم.
0: انزين شو قالوا لك وزارة الموارد البشرية والتوطين؟
1: خذوا مني البيانات وكل طيب. شيء وقالوا لي يعني الحقوق وخذوا عن الشركة وقالوا خلاص نتواصل وياش بعد أسبوع
0: طيب.
1: وتواصلوا وياي قالوا لي الشركة مسكرة يعني كيف نقدر نرجع حقوقش إذا تبي راجع العبيد.
0: طيب هذا الكلام متى؟

0: تقريبا صار له أسبوعين.
1: حين يعني هالشهر؟
0: نعم.
1: طيب أوكي. ولا بعدين قالوا لك راجعي العضيد، راجعت العضيد، شو قالوا لك؟
0: العضيد قالوا لي أختي يعني أنت بتدفعي مبالغ على الفاضي، بتجيبي محامي، ما في حد يرجع حقوقك
1: لأن الشركة سكرت.
0: هي ما فيها فرع ثاني قال نقدر نواجههم، والرقم اللي كان موجود في العقد طلع الرقم غلط.
1: طيب عسى خير إن شاء الله يا سلوى، إن شاء الله الأمور طيبة. إن شاء الله الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، الأمور طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله أخوي، مشكور ما قصر.
1: العفو العفو، طال عمرك، الله يحفظكم يا رب. طيب ما علي، إن شاء الله إن شاء الله أن لها حل بإذن الله، لها حل إن شاء الله، والأمور طيبة، والجهات إن شاء الله ما راح يقصرون لا مع سلوى ولا مع كل من يتقدم بملاحظة أو اقتراحة أكيد. طيب سواء عن طريقهم هم دايركت أو حتى عن طريق استوديو واحد بإذن الله الأمور طيبة. طيب سبق لي هذا على الأس أم إس، يطول بعماركم محمد، حياك الله. لأن لم يتم اختاري لاحقا بما تم بشأن الطلب أو آخر المستجدات المتعلقة به، لذا أرجو منكم التكرم بإفادتي بحالة الطلب، وهذا اللي أنا قلته في بداية الحلقة. الله يخليك ويحفظك أخوي محمد، أن نحن ما نرد على المستمعين أنه والله صار واحد اثنين ثلاث، ترى أنت حالتك مثلا صار لها كذا، أو أنت حالتك مثلا صار لها كذا. أنا أتصل اليوم في استوديو واحد، أحمد العبيدي يتصل في استوديو واحد، يا جماعة الخير عندي الموضوع الفلاني، يردون هني في التنسيق، يأخذون موضوعي يودون الجهة اللي أنا قاصدها، الجهة هذه يفترض أنها تتواصل مع أحمد العبيدي مقدم الملاحظة، أنت تواصلت مع استوديو واحد بخصوص كذا، نعم موضوعك واحد اثنين ثلاث، خلاص الكونتاكت يصير من بينهم، أنت مثلا قالوا لك برد عليك، أنت رد تواصل مثلا معاهم قلتوا لي برد، خلاص من بينكم، طال الموضوع، تغير الموضوع غيره مثلا من الأمور هذه، ممكن مثلا ترجع مرة ثانية تتواصل معانا إن شاء الله. ولكن اليوم أنا كاستوديو واحد أحول موضوعك للجهة المعنية، أنا ما أرجع مرة ثانية أكلم مثلا الجهة هذه شو صار على موضوع فلان، بعدين أخذ الطلب وأرجع مرة ثانية أتواصل مع المستمع ترى صار على موضوعك واحد واثنين وثلاثة، مش بهالطريقة الله يحفظكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يوفق عيالنا بالنسبة بالسنة الدراسية الجديدة، أرجو الاتصال إن شاء الله. أبو عبد الله أرجو منكم الاتصال بسبب المتأخرات اللي علي في المدرسة. طيب وفي بعد مسج أرجو معاودة الاتصال إن شاء الله يا طويل العمر، بيتم معاودة الاتصال. طيب قبل الفاصل بس أخذ خبر برعاية حمدان بن زايد، 28 أغسطس انطلاق أكبر دورة في تاريخ معرض أبوظبي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنك أبوظبي تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، تمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى 10 أيام لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003. أسهم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال عام 2025 في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 1,300,000,000 درهم في مؤشر يعكس تنامي الأثر الاقتصادي للحدث ومكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في مجالات الصيد والفروسية والتراث، وسط توقعات باستقطاب دورته الجديدة نحو 400,000 زائر. أكد معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن النادي وعلى مدار 25 سنة اطلع بدور أساسي في صون ممارسات وقيم وروايات تراث الصقارة والصيد في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن المعرض اللي انطلق عام 2003 كفعالية تراثية واعدة تحول إلى منصة إقليمية وعالمية للاحتفاء بالهوية الإماراتية. نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا ومكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم في برنامج استوديو واحد. أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على 600551222. أما الرسائل النصية فعلى 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نشوف المستحدث من الرسائل النصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بنشوف مرة ثانية يطولي بعمرك الموضوع. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصوص ميثة قطعوا عنها نفقة الشؤون. طيب إن شاء الله يطولي بعمرك. طيب منتدى هيلي 2026 ينطلق 7 سبتمبر في أبو ظبي. ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية تنور قرقاش الدبلوماسية النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي يومي 7 و8 سبتمبر المقبل في جزيرة السعديات في أبو ظبي. تعقد نسخة هذا العام تحت شعار الخليج عند مفترق طرق، الصراع والتداعيات وتصحيح المسار. يأتي تنظيم المنتدى في إطار الاهتمام المشترك بدراسة التحولات الإقليمية والدولية الكبرى اللي تعيد رسم ملامح المشهد العالمي واستشراف الخيارات الاستراتيجية اللي ستشكل مستقبل منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات الاقتصادية والتغير التكنولوجي المتسارع. طيب كذلك مستمعينا، إطلاق دليل تصميم التجارب الحكومية والذكاء الاصطناعي المساعد. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد دليل تصميم التجارب الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد اللي يوحد آليات تطوير الخدمات الحكومية وينقلها إلى خدمات تفهم المتعامل وتتفاعل معه وفق احتياجاته وتتولى إنجاز طلبة نيابة عنه. جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة بمشاركة مسؤولين وفرق الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية بهدف دعم الجهات في إعادة تصميم خدماتها ما ينسجم مع مستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. طيب كذلك مستمعينا، أكاديمية الفضاء الوطنية تطلق 3 برامج متخصصة. أطلقت أكاديمية الفضاء الوطنية بالتعاون مع سبيس 42 3 برامج متخصصة ضمن برامج التدريب المهني الفضائي مسار تطبيقات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي الجيوفضائي 2026 بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجالات رصد الأرض والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي الجيوفضائي وعلوم البيانات فائقة الطيف. تشمل المبادرة 3 مستويات تدريبية متخصصة، تبدأ بالمستوى الأول برنامج أساسيات تطبيقات رصد الأرض اللي يركز على بناء المهارات الأساسية في مجال رصد الأرض والتعامل مع البيانات والتقنيات المرتبطة بها. وحددت الأكاديمية 27 أغسطس الجاري آخر موعد للتقديم إلى البرنامج. يتضمن المستوى الثاني برنامج تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجيوفضائي اللي يركز على تطوير تطبيقات عملية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيوفضائية، ما يمكن المشاركين من الانتقال من اكتساب المهارات الأساسية إلى توظيفها في تطوير حلول وتطبيقات متقدمة، على أن يكون 25 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقديم. أما المستوى المتخصص يشمل برنامج رصد الأرض فائق الطيف اللي يتيح للمشاركين التعمق في علوم وتقنيات رصد الأرض باستخدام البيانات فائقة الطيف وتطبيقاتها. وحددت الأكاديمية 12 أكتوبر المقبل آخر موعد للتقديم إليه. تركز البرامج الثلاثة على بناء مسار تدريبي متدرج يبدأ بتأسيس المهارات في رصد الأرض ثم تطوير التطبيقات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي الجيوفضائي وصولا إلى التخصص في تقنيات وعلوم البيانات فائقة الطيف من خلال التدريب العملي واستخدام الأدوات المهنية والعمل على مشروعات واقعية. تستهدف البرامج مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها من أصحاب التخصصات والخبرات الأكاديمية والمهنية ذات الصلة، ما يسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة للعمل في المجالات المرتبطة بتطبيقات الفضاء والبيانات الجيوفضائية. تأتي البرامج في إطار جهود أكاديمية الفضاء الوطنية لتطوير الكفاءات والمهارات المتخصصة في قطاع الفضاء وتطبيقاته،
وتعزيز قدرات المشاركين في تحليل بيانات رصد الأرض والاستفادة من التقنيات الجيوفضائية الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما يدعم توظيف البيانات الفضائية في تطوير تطبيقات وحلول عملية تخدم قطاعات متعددة. دعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالبرامج إلى الاطلاع على متطلبات كل مستوى ومواعيد التسجيل والتقديم عبر منصاتها الرسمية. طيب، عودة لي الاسمس مستمعينا على 3544. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع مقترح عروض الأسعار للمواد الغذائية أبو حمد. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة محمد، إن شاء الله يا محمد. طيب، قبل الفاصل مستمعين، اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون التحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي وما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالي وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، تعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية ما يواكب الأولويات الوطنية. يقول سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالي استباقية وجاهزة للمستقبل. أضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. نذكركم مستمعين قبل الفاصل بأرقام التواصل على 600551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معاكم إن شاء الله على الخير والمحبة مستمعينا. نشوف إذا في طيب في مسج مذكور من وزارة تمكين المجتمع، يعني في واحد أظن مسوي يعني كوبي للمسج المرسل إليه من قبل وزارة تمكين المجتمع. بعد تحديث بياناتك تبين عدم استحقاقك لعلاوات بدل التضخم نظرا لإيقاف علاوة الدعم الاجتماعي، علي يؤسفنا إبلاغك بأنه سيتم إيقاف علاوات بدل التضخم بدءا من شهر أغسطس. طيب يمكن مرسل من قبل واللي مطرش مسج بخصوص ميثا. طيب بيتواصلون وياك طولي بعمرك، بيتواصلون وياك إن شاء الله. طيب أبوظبي تستضيف مجددا قمة رويترز نيكست الخليج أكتوبر المقبل. تعقد قمة رويترز نيكست الخليج القيادية نسختها الثانية في أبوظبي 21 أكتوبر 2026 بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عقب نجاح نسختها الافتتاحية في عام 2025. تواصل الدائرة دورتها شريكا حصريا للقمة في المدينة المضيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: تتمتع أبوظبي بقدرة كبيرة على جمع القادة وصناع القرار والمبتكرين وكبار التنفيذيين ووسائل الإعلام، وتتيح مثل هذه الملتقيات إجراء الحوارات وبناء الشراكات اللازمة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في العالم اللي يشهد تغيرات متسارعة. ولا شك في أن ريادة أبوظبي في مجالات الخدمات المالية والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة تجعلها منصة ملائمة لإجراء حوارات عالمية بشأن اقتصاد المستقبل. أضاف كذلك معالي: يؤكد تنظيم قمة رويترز نيكست الخليج للسنة الثانية على التوالي الدور المتنامي لأبوظبي في صياغة الحوارات الاقتصادية العالمية، وفي ظل استمرار الإمارة في تنفيذ أجندة التحول الاقتصادي طويلة الأمد، توفر القمة منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات واستكشاف الفرص اللي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العالمي. والإمارات تؤكد الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في أفريقيا في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار والشراكات والحلول العملية والتقنيات الحديثة. طيب وأبوظبي ترسخ مكانتها كأكبر موطن للمها العربي عالميا. تقف اليوم إمارة أبوظبي خلف واحدة من أبرز قصص النجاح العالمية في استعادة الأنواع المهددة بالانقراض، بعد ما أسهمت برامجها الممتدة لأكثر من 5 عقود في تحويل المها العربي من حيوان كان يواجه خطر الاختفاء من البرية إلى أكبر تجمع له على مستوى العالم، إذ تحتضن دولة الإمارات أكثر من 6900 رأس من المها العربي. يعود الإنجاز إلى الرؤية الاستثنائية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي أطلق في سبعينيات القرن الماضي برنامج رائد للحفاظ على المها العربي، بعد أن تعرضت أعداده لتراجع حاد نتيجة الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية بسبب التوسع العمراني، لتصبح أبوظبي لاحقاً نموذجا عالميا في استعادة الأنواع المهددة بالانقراض. شكلت شبكة زايد للمحميات الطبيعية البيئة الآمنة لتكاثر المها العربي واستدامة وجوده، حيث تضم محمية المها العربي الممتدة على مساحة تقارب
5975 كيلو متر مربع، واللي تأوي أكبر تجمع للمها العربي في العالم، إلى جانب عدد من المحميات البرية اللي توفر مواهب طبيعية مناسبة للحياة الفطرية. طيب، الموارد البشرية 6 حالات لعدم الامتثال لمتطلبات التأمين الصحي للعمالة والمساعدة. حددت وزارة الموارد البشرية 6 حالات لعدم الامتثال لمتطلبات التأمين الصحي للعاملين في منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة. أولها عدم قيام صاحب العمل بإشراك العامل في وثيقة التأمين الصحي أو عدم تجديدها. كما تضم الحالات امتناع صاحب العمل عن سداد تكلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للعامل المشمول بالتأمين الصحي، وتحميل العامل كامل أو جزء من تكلفة الاشتراك في وثيقة التأمين الصحي أو تجديدها. تشمل كذلك توفير صاحب العمل وثيقة تأمين صحي لا تستوفي المتطلبات الأساسية للتغطية التأمينية المعتمدة لدى الوزارة، وإلغاء وثيقة التأمين الصحي خلال فترة سريان تصريح العمل ما يخل باستمرارية التغطية التأمينية للعامل، وأخيرا عدم ضمان استمرارية التأمين الصحي طوال مدة تصريح العمل. أعلنت الوزارة أنه في حالات عدم الامتثال لمتطلبات التأمين الصحي المحددة تطبق الغرامات الإدارية وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات في وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعديلاته، مع مراعاة أي جزاءات أو تدابير أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة. يجوز للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المنشأة في حال عدم الالتزام بالأحكام والإجراءات المطلوبة، بما في ذلك وقف أو رفض أو عدم تجديد تصاريح العمل. حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط التأمين الصحي، مشددة على أنه لا تعد وثيقة التأمين الصحي مستوفية لمتطلبات إصدار أو تجديد تصريح العمل إلا إذا توفرت فيها 4 شروط وضوابط. يجب أن تكون وثيقة التأمين الصحي متوافقة مع المتطلبات الأساسية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك كحد أدنى للتغطية التأمينية المطلوبة، وأن تكون وثيقة التأمين الصحي سارية عند إصدار تصريح العمل أو تجديده طوال مدة سريان التصريح 2، وبما لا يقل عن مدة التغطية التأمينية المقررة في الوثيقة الأساسية، وأن لا يتحمل العامل أي من تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي أو تجديده أو أي جزء منها، وذلك من دون الإخلال بنسبة التحمل المقررة على الخدمات الطبية وفق الوثيقة التأمينية، وأن لا يتم إلغاء وثيقة التأمين الصحي خلال مدة سريان تصريح العمل إلا وفق الضوابط المعتمدة، وبما لا يخل باستمرارية التغطية التأمينية للعامل. نطلع معاكم مستمعينا لفاصل على 655-1222 والرسالة النصية على 3544.

0: مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuzabi.com.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل للضرورة. أم مريم من العين، إن شاء الله يا أم مريم. أبو خالد، إن شاء الله يا أبو خالد، أرجو التكرم بالتواصل، إن شاء الله يطول بعمرك إن شاء الله. طيب عندنا بعد عائشة، عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع، أنا أرملة من ذوي الدخل المحدود، أقيم حاليا في منزل موروث، أنا وأبني وزوجته وأطفاله الثلاثة ما شاء الله. تقدمت إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان وتمت الموافقة على منحي مبلغ 200,000 درهم كمنحة سكنية لبناء مسكن جديد. تقدم لكم جزيل الشكر على هذه المبادرة. طيب إلا أنني وفي ظل الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء وأجور المقاولين خلال الفترة الحالية، وكذلك مقارنة بالتكاليف السابقة، أصبح مبلغ المنحة غير كافي لإنشاء مسكن متكامل. طيب تقدمت بالفعل بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة تحت رقم الطلب كذا، ودراسة إمكانية زيادة قيمة المنحة أو تقديم أي دعم سكني إضافي يساعدني على إكمال بناء مسكن مناسب. اللهم آمين. طيب شكرا لك يا عائشة، إن شاء الله بيتواصلون معكم، إن شاء الله أن الأمور طيبة، إن شاء الله أن الأمور طيبة. طيب قبل الختام ناخذ خبر تربية تدرب المعلمين على الاختبارات التشخيصية والمناهج والمنصات الرقمية. تنطلق بعد غد فعاليات، اللي هو هذا خبر 22 يعني خبر اليوم، تنطلق اليوم فعاليات برنامج التدريب التخصصي لمعلمي المدارس الحكومية اللي نظمه وزارة التربية والتعليم على مدى 4 أيام ضمن استعداداتها للعام الدراسي 2026-2027 ببرنامج تدريبي موسع يغطي مختلف المواد والمراحل الدراسية، ويركز على إعداد الاختبارات التشخيصية والتعريف بالأدلة الشاملة للمناهج وتوظيف المنصات التعليمية الرقمية في الممارسات الصفية، إلى جانب برامج متخصصة لمعلمي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واللغات. يعقد البرنامج من 24 إلى 27 أغسطس، وتنفذ ورشة افتراضيا وبالبث المباشر، تستهدف معلمي رياض الأطفال واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إضافة إلى معلمي اللغتين الصينية والفرنسية، إلى جانب مجموعة من الورش المفتوحة لجميع الكادر المدرسي. نعم. طيب وشرطة أبو ظبي توجه نداء للمشاه والسائقين. دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي المشاه إلى الالتزام بالعبور الآمن باستخدام المعابر والجسور والأنفاق المخصصة للمشاه، والتقيد بإشارات المشاه الضوئية، محذرة من مخاطر العبور العشوائي للطريق على سلامة المشاه ومستخدمي الطريق. حثت السائقين على الانتباه لحركة المشاة وخفض السرعات بالقرب من المعابر المخصصة لهم ومنحهم الأولوية في العبور، مؤكدة أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة والسائقين. تأتي الجهود التوعوية لشرطة أبو ظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق الذكي، الساعية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المشاة ومستخدمي الطرق. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة التي تصب في نهاية إلى مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كذلك. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد في برنامج استوديو واحد عبر

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة الثقافة الاقتصادية أبو ظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين. عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة اجتماعا مع معالي بهجان لال شارما رئيس وزراء ولاية راجستان. بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند من 20 إلى 21 من أغسطس الحالي. ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس، الذي بحث تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والانتقال بها من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو بالاستناد إلى البيانات والتحليلات المتقدمة. أعلن أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه أبوظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقاده من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها وانا اكبر على حبك وسادي والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد خبراء ومحللون لبنانيون أن استمرار القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، ويؤدي إلى اتساع رقعة النزوح في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية وارتفاع أعداد المحتاجين إلى الدعم. كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على رفض أي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد هذه الحقوق السيادية. أكد الجيش التشادي أن نظيره السوداني قصف رتلا عسكريا داخل الأراضي التشادية عبر طائرات مسيرة، مجددا تحذيره للأطراف المنخرطة في النزاع السوداني من أي محاولة لنقل المواجهات أو توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي التشادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل المرحلة النهائية لحربها مع إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للكشف عما وصفه بأقوى العقوبات في التاريخ ضد طهران. هذا ومن المتوقع أن يعلن بيسنت الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين ستراقب التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للكشف عن عقوبات جديدة على إيران يتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 351 مسيرة أوكرانية خلال الليل في وقت تسبب هجوم في قتل طفلين وحريق في مستودع تابع لشركة أوزون العملاقة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم مجموعة أدنك من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. أطلقت دائرة البلديات والنقل الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسة بهدف ترسيخ جودة الحياة محورا رئيسا في تخطيط المشاريع العمرانية الكبرى وتجسيد رؤية أبوظبي طويلة المدى في تطوير مجتمعات أكثر ترابطا حول الإنسان بما يدعم طموح الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كل لحظة أجمل مع سيدي أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم.
1: تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي دولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. برعاية حمدان بن زايد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ينطلق في أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي سيرهي كورتسكي رئيس وزراء أوكرانيا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار

0: لنقلب صفحة ونقرأ العالم من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي.
1: في عام الأسرة تفتح أبوظبي نافذة جديدة على العالم عبر الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في حدث ثقافي يجمع المعرفة والإبداع والحوار بين الحضارات من عارضين من 95 دولة، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين، ضمن برنامج حافل يضم نحو 1500 فعالية تتنوع بين الثقافة العالمية والحوار الحضاري والابتكار وصناعة المستقبل والفنون والتجارب الثقافية الحية. وتحل ثقافة البلقان ضيف شرف على الدورة، فيما يحتفي المعرض بالعلامة الخليل ابن أحمد الفراهيدي شخصية محورية، ويختار رواية دون كيخوتة كتاباً للعالم. وللمرة الأولى في تاريخه يستهل المعرض فعالياته بحفل افتتاح خاص يحتفي بمسيرته الممتدة 35 عاماً من خلال الموسيقى والأغنية الوطنية وعرض مسرحي، دورة جديدة تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة ومنصة تجمع العقول والمبدعين لصناعة المستقبل.
0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس الحالي وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. سعادة حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك.
2: تنطلق فعالية الدورة 23 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية 2026 تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، ولمدة 10 أيام من تاريخ 28 أغسطس ولغاية 6 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعرض. هذه الدورة بتكون الدورة الأضخم في تاريخ المعرض منذ الانطلاقة الأولى عام 2003. ما يميز الدورة الحالية هو النمو في المساحة وعدد العارضين والدول المشاركة وأيضاً الفعاليات المصاحبة للحدث.
0: يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 مشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاعات معدات الصيد ورياضات الصقارة والهجن والفروسية، إلى جانب أنشطة المغامرات والسفاري من جميع أنحاء العالم.
3: هنا لا يعرض التراث فحسب، بل يعود إلى الحياة من جديد، من هدير الخيل إلى هيبة الصقور ورحلات البر والصيد. تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في تجربة تحتفي بالموروث الإماراتي وتجمع بين الأصالة والابتكار في مكان واحد، ومن 28 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر المقبل. يحتضن مركز أدنك أبوظبي الحدث بمشاركة واسعة وتجارب تمتد عبر 15 قطاعا تشمل الصقارة والفروسية والهجن ومعدات الصيد والتخييم والرياضات البحرية، إلى جانب الفنون والحرف اليدوية والحفاظ على البيئة والتراث. ويمنح المعرض زواره تجربة تتجاوز حدود المشاهدة من خلال العروض الحية وورش العمل والمزادات والأنشطة التفاعلية والعائلية التي تقرب الأجيال الجديدة من تفاصيل الموروث الإماراتي الأصيل. وفي أبوظبي تتجدد الحكاية ويبقى التراث إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل.
0: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
4: أكد خبراء ومحللون لبنانيون أن استمرار القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، ويؤدي إلى اتساع رقعة النزوح في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية وارتفاع أعداد المحتاجين إلى الدعم. كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على رفض أي ترتيبات أو آليات من شأنها

0: تقييد هذه الحقوق السيادية. أكد الجيش التشادي أن نظيره السوداني قصف رتلاً عسكرياً داخل الأراضي التشادية عبر طائرات مسيرة، مجدداً تحذيره للأطراف المنخرطة في النزاع السوداني من أي محاولة لنقل المواجهات أو توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي التشادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل المرحلة النهائية لحربها مع إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للكشف عما وصفه بأقوى العقوبات في التاريخ ضد طهران. هذا ومن المتوقع أن يعلن بيسنت الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين ستراقب التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للكشف عن عقوبات جديدة على إيران يتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 351 مسيرة أوكرانية خلال الليل في وقت تسبب هجوم في قتل طفلين وحريق في مستودع تابع لشركة أوزون العملاقة.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في سبتمبر المقبل. برعاية حمدان بن زايد، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ينطلق في أبوظبي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات بالتعليم العالي بالإمارة. بتنظيم وزارة التربية والتعليم انطلق اليوم أسبوع التدريب التخصصي الذي يهدف إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم. أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان وليد للتطوير العقاري عن الافتتاح الرسمي لمركز مبيعات مشروع الظاهر السكني في منطقة العين في خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين وتوفير تجربة واضحة وسلسة لهم خلال رحلة اختيار المسكن. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي. إلى اللقاء.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد خبراء ومحللون لبنانيون أن استمرار القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، ويؤدي إلى اتساع رقعة النزوح في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية وارتفاع أعداد المحتاجين إلى الدعم. كشف مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على رفض أي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد هذه الحقوق السيادية. أكد الجيش التشادي أن نظيره السوداني قصف رتلا عسكريا داخل الأراضي التشادية عبر طائرات مسيرة، مجددا تحذيره للأطراف المنخرطة في النزاع السوداني من أي محاولة لنقل المواجهات أو توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي التشادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تدخل المرحلة النهائية لحربها مع إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للكشف عما وصفه بأقوى العقوبات في التاريخ ضد طهران. هذا ومن المتوقع أن يعلن بيسنت الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن بكين ستراقب التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للكشف عن عقوبات جديدة على إيران يتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 351 مسيرة أوكرانية خلال الليل في وقت تسبب هجوم في قتل طفلين وحريق في مستودع تابع لشركة أوزون العملاقة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. بحث اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة الذي عقد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في منطقة الزوراء بإمارة عجمان مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسيته ورفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي. تنطلق غدا فعاليات الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم. بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان نحو 62 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020.

2026 بحسب بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو. الخبر الأخير، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة عن بدء التشغيل التجاري لمنشأة روشديل، ثاني مشروعاتها لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج استثماري بقيمة 1 مليار جنيه استرليني لتطوير مشروعات في مجال تخزين الطاقة يهدف إلى دعم أمن الطاقة في البلاد. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

وانا بعد مشتاقك يشوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس بنغلاديش بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة ميرزا فخر الإسلام المغير بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية بنغلاديش الشعبية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام المغير. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

0: التي حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة فلودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلودومير زيلينسكي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة لتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات بالتعليم العالي في الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات تنطلق الدورة 23 من معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس الحالي وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. سعادة حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك.
1: تنطلق فعالية الدورة 23 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية 2026 تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا ولمدة 10 أيام من تاريخ 28 أغسطس ولغاية 6 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعرض. هذه الدورة بتكون الدورة الأضخم في تاريخ المعرض منذ الانطلاقة الأولى عام 2003. ما يميز الدورة الحالية هو النمو في المساحة وعدد العارضين والدول المشاركة وأيضاً الفعاليات المصاحبة للحدث.
0: يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 مشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاعات معدات الصيد ورياضات الصقارة والهجن والفروسية والسلوكي إلى جانب أنشطة المغامرات والسفاري من جميع أنحاء العالم. نستمع لهذا التقرير.
2: هنا لا يعرض التراث فحسب بل يعود إلى الحياة من جديد، من هدير الخيل إلى هيبة الصقور ورحلات البر والصيد. تستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في تجربة تحتفي بالموروث الإماراتي وتجمع بين الأصالة والابتكار في مكان واحد، ومن 28 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر المقبل يحتضن مركز أدنك أبوظبي الحدث بمشاركة واسعة وتجارب تمتد عبر 15 قطاعا تشمل الصقارة والفروسية والهجن ومعدات الصيد والتخييم والرياضات البحرية إلى جانب الفنون والحرف اليدوية والحفاظ على البيئة والتراث. ويمنح المعرض زواره تجربة تتجاوز حدود المشاهدة من خلال العروض الحية وورش العمل والمزادات والأنشطة التفاعلية والعائلية التي تقرب الأجيال الجديدة من تفاصيل الموروث الإماراتي الأصيل. وفي أبوظبي تتجدد الحكاية ويبقى التراث إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل.
0: تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أطلق مركز شباب العربية اليوم النسخة 5 من برنامج القيادة الدبلوماسية العربية الشابة بمشاركة 48 مشاركا من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير. مرحبا بكم في الفقرة الرياضية مع ميلاد موسى. طبعا ميلاد معودنا دائما يأتي الجديد في هذه الفقرة. أهلا ميلاد.
3: مساء الخير حمد، ولكن سنبدأ من البرازيل حمد، حيث جميل. اختتمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية منافسات النسخة الثانية من سباق زايد الخيري الذي أقيم على شاطئ فلامينغو مواصلا رسالته التي تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني في مختلف محطاته حول العالم. أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة إطلاق بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة في نسخته الأولى لتفتتح بذلك موسم الأندية الأوروبية لكرة السلة وتجمع 4 من نخبة فرق القارة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يومي

0: الثامن عشر والتاسع عشر من سبتمبر 2026.
1: جميل.
0: في الكرة المحلية حقق الجزيرة الفوز على مضيفه الشارقة بهدفين دون مقابل في قمة الجولة الثانية التي اختتمت أمس، وكان فيها بعض المفاجآت حمد، منها فوز اليونايتد الأول في دوري أدنك، طبعا فاز على بنياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في الدوري الإيطالي الذي تتابعونه على شاشة أبوظبي الرياضية، استهل ميلان مشواره بالفوز على ملعبه أو خارج ملعبه على تورينو بهدفين مقابل هدف. إلى الكرة الصفراء، حيث توج الفرنسي آرثر فيليس بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الماستر ذات 1000 نقطة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. ختام رياضة مع خلف المرمى.
2: ميلاد، دائما نسمع كلمة هذا بطل إذا يعني انتصر في المسابقات الرياضية، ويعطى كذلك كأس يعني يحمله دلالة على بطولته أو على إنجازه. السبب في ذلك
0: صحيح كلمة بطل، يعني تشامبيون كامبيوني، ووجود الكأس هو له طلع له أثر تاريخي وسردي تاريخي، حكاية تاريخية. حمد، الحكاية من إنجلترا لما كان يتوج الملك، وعنا أول توثيق للحادثة عام 1377 لما توج الملك ريتشارد الثاني في إنجلترا. فكان يدخل الملك على قاعة، وبجانب الملك في الجندي المدافع عن الملك، كان يسموه البطل، الجندي المدافع عن الملك. طبعا هذا الجندي كان مدجج بالسلاح بكامل سلاحه، لما كان يفوتوا على القاعة قدام كل الجماهير كان البطل ومساعد البطل يأعلنوا تتويج الملك ويسألوا القاعة إذا حدا عنده اعتراض. ليش؟ لأنه إذا في اعتراض كان هذا الجندي أو البطل كان هو يحارب عن الملك. فلما ما يكون في اعتراض من القاعة تماما، كان يتم تتويج الملك بوجود الجندي والبطل اللي هو مساعد الملك يعتبر كان. فكانت العادي أنه كان الملك يشرب من كأس ذهبية ويعطي البطل هذه الكأس، والبطل أو الجندي يأخذها معه هدية من الملك على البيت. فبعدين دخلت بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر، دخلت على عالم الرياضات وعالم كرة القدم، صار أي ملك متوج صاروا يعطوه الكأس اللي هي من حق البطل.
2: وأكيد هذه الكأس يمكن ذهبية فيها شوية زمرد وشوية أحجر.
0: أكيد أكيد هني بلشوا بالكأس الذهبية.
2: أيوة. عشان يكون البطل يعني يشعر بنشوة الانتصار.
0: صحيح صحيح.
2: شكرا لك ميلاد على هذه المعلومة الجميلة.
0: شكرا.
2: انطلقت اليوم الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير تهاد 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني. حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية الفارس الشهم 3 أكد أن المشاركة في ديهاد جاءت لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في العمل الإنساني.
3: سعداء اليوم بمشاركة في برنامج ديهاد التنفيذي الإنساني اللي يجمع نخبة من القيادات والخبرات لمناقشة المستقبل للعمل الإنساني وأبرز التحديات اللي يشهدها العالم. وجودنا اليوم فرصة مهمة نشارك فيها تجربة دولة الإمارات في العمل الإنساني، ونسلط الضوء على الجهود والمبادرات الميدانية اللي قدمتها عملية فارس شام 3.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: مع أبو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبو ظبي.

0: يعطيكم
1: العافية. من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر لا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
1: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك سعوب ناس معلق فيهم امال يا صاحبي دوانا معتوب حضر بسوق المال والحال

مخايل ومغلق ولا زال تحسب للدنيا محسوب واستوعل الصدمات ريال فضيت لك سر الحجوب مخايل ومغلق ولا زال لا تحسب

واتك البه واطلب وساصل وعدت شرت الابوي على النبي والصحب والال والربع علام الغيوب سر واتك البه واطلب وساصل وعدت شرت الابوي على النبي والصحب والال على عدت شرت الابوي ذهب وادعي الغصن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: عافية. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أحبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

مبتسمة نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

واخشى من الواش الحسود الرصيد عساك ترفق بك وانا فيك ظنيت ترحم ضري من في ودادك الصيد عساك ترفق بك.

0: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.